حسيتني في الوجيعة اللي في راسي وصغير اللي في كرشي، حسيتني في العروسات الكوبي حيرة مواجهة أخرى، حيرة القديمة اللي في بالي دفنته مع أمي.

0: سكيت خليني مرعوبة. حتى سيدي علي ميت وهز حكايتي معاه. اليوم خايفة.
1: كنت نجم أخلق عليه.

0: عليه. توحشتك. حتى أنا توحشتك برشا. استنينا كويس. قلنا ما عادش ترجع.
1: خلتي حدا. باش ما تدعي.
0: حارو فيك.

0: انا فاميلي.
1: ليش نينا ما تفناش نهار اللي تولدت انتي كاين واش نزيدلك انتي وصارت

جذوري بتنادي، أرضي بتنادي، قومي يا فلسطيني، قومي يا فلسطيني، أرضي عربية، حريتي جاي جاي، راجع أنا راجع، حريتي جاي على بلادي راجع، دقات قلبي بتدق لك يا فلسطيني، جذوري بتنادي، قومي يا حبيبتي، أرضي عربية، راجع أنا راجع على بلادي راجع.

انا ماليش فين، انا ماليش خايف، كله ريش كله هيش، انا ماليش فين، انا ماليش عارف، كله ريش كله فيش، وانت مش خارف. خطوة حفر على الورقة، عظم بس حاسس بالشفقة، عكس بس راكب على العجلة، السرعة حلوة بس الحادثة أحلى، الدم طرطش القعدة ولع السجن جامد في بلاد القلعة، تقول تقيل أقول ده فكة، يقول سمير أقول ده لال، ده غابة بامية كله عينه عالتانية، مين بيحارب يوصل حتى لو لثانية، فهي تمية.

ويزو لازم تفهمها أرقام وعارف أشكالها حروف وبلع أنواعها فلوس ودايما بحرها أصوات ولازم تسمعها أنت عايش بس مستعمل وأنا ميت لكن مستمتع فأنا مانيش فاهم أنا مانيش عارف أنا مانيش خايف كله ريش كله عايش أنا مانيش فاهم أنا مانيش عارف كله ريش كله فايش وانت مش فارق انا مانيش فاهم انا مانيش عارف كله ريش كله فايش وانت مش

0: لما اطل من الشباك بندهلي برد البرداي بايدي على مهلي لما اطل من الشباك بندهلي برد البرداي بايدي على مهلي بيلاقيني حلو شوقة بيناديني come on baby بيلاقيني حلو شوقة بيناديني come on baby اي لادو
1: Come on here.
0: Vieni qui.
1: Vieni qui.
0: Oui, oui, oui.
1: No, no, no.
0: Oh.